0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا Keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.